شبرت اما نسي ويامل يضا يم جنين دي ويو نعميا وسساني باسبرت اهو نينا يلديا جيبانا وفهم نلغادي تمنى اهو بنا وفهم نلغادي تمنى